مشكلتي ما ننسيش تعمل بيه يرجع خيبة بلي ما تسألني عليش مخلي خمسة من نازك شيبة ما قربناش لي ما يصفيش صعيبة تفهم العريبة شخلى لي ما تخفيش عجيبة الدنيا وناسها غريبة